0: لبيك كورتم تسفع معا
1: عبت عبت
0: بدين زيز نبقى معا
1: لا لا لا
0: أمي بانك لا فرنغا
1: سه سه سه
0: ووه

Man Soul عياو كمالا باتهم شرونا ويامي فلا ينيا مدحاني عينة توجي بابزو علونا كمموجي نغرقنا إني ساسبو سراس روما الكامن نغرقنا إني ساسبو

Gata, gata roya kabral, mot, shmagliail, hizan, motaya kin, hulun, ahuni matal, gaunet, mot beloaika, mot, ahuni matal, gaunet. موت بالعايكة رموت اهود كدامين بيهون بلا نبر مساين عندي بطوم كان يمزورو

وش موشال عم بصال يا قباش نبر وش موشال اني مقابب كل سلك دول شال عبيت يا زيت نقر جنجر